أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, pakcik-pakcik, mamak ngoh, makcik dia berada di rumah neh malening bersama lagi satu ruang cara hidup Muslim dengan Babu Arifin Musa yang dipertua Persatuan Tadika Daerah Takbai malam tiap-tiap malam Sabtu juga malam Khamis di stesen radio 912 naratiwak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, kita rasa gembira di atas bersama kita pada malam ini dalam rangka apa ni, kehidupan lah, sebut kata kehidupan kita hari ni tu